0: خمر دخان
1: سيكيلي
0: تريح مع عتابك قبل شبان.
1: مرسي مرسي يا زاك كنو ممنكس
0: شبان شلوم أدون طرقان
1: شبان شلوم طرقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكش الحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الدور امر بركته جميل عياله اذا تقول
1: بدا حزام من تل ابيب
0: ما سيح تل ابيب
1: يدوع شكل يروشان مش رزان تل ابيب له عليه بحزن مش هم نورمالي صريخ لك بركته جميل
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شي عملتها يوم بيت الكنيسة بعيني انا عليا من روسيا ما عليا كيت لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي شعا قدولا إلي عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت إذن أولي أحد وشناهم يعصي مجفا وزخوتو تقين علينو منسكي للوت ببياته
0: أمين شبان شلوم خمد خمد خاين
1: راك عندك قل ليش انا خانسة المسيلة بيه عندك حبالة بزمان
0: حبالة ليه قم هو يخول السيميات بعنيان عليان
1: يا سيميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: انا كوريلو
1: يعني بتقونا ذوت لوم عراب
0: مسيلة بيه مسيلة بيه
1: حبالة الكل مسيلة شتمي بزبيل ويا شين
0: مسيلة بيه انت شماع
1: ايخي شماع يمون حير
0: يلا انا سزامس
2: ايشا ايزا افتعال ايزا افتعال شبان شلوم ايزا كل مزدياس حمر دخائي كل مزدياس حمر ايزا افتعال عصير دبلي ممان افتعال
1: اروخ مكيتش نردمي
0: مريح مع الدبك مسيربي
2: لا انا لو مريح على الكباريكا ايما انت متعكيش استعمل لا لا
3: Thank you.

0: قلت لي حزو غلدات تحزو غلدات اني نش اغ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حله حام اليوم قصت حام
0: بغي حام
1: ساسو نتامو